0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أفهم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: أقبلها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تصبح وحين يمسي
1: العرش العظيم
0: سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر
1: عليه
0: الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت.

بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكراً لأنكم كنتم دائماً جزءاً من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائماً مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر ولا تشبه الوجوه أي وجوه. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، ضحكاتهم في الطرقات، أصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوماً عادياً، بل ذاكرة تبنى وحنين سيكبر معه عاماً بعد عام. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر، ولا تشبه الوجوه أي وجوه. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم، ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي، ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً، وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة، فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، ضحكاتهم في الطرقات، أصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوماً عادياً، بل ذاكرة تبنى وحنين سيكبر معه عاماً بعد عام. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء ويجعل البيوت تفتح نوافذها للحب ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقية، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، وضحكاتهم في الطرقات وأصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي. الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ولنسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعل. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة اكثر مع اوريدو.

في العيد لا يكون الفرح حقيقيا إلا حين نشعر بالأمان، ولا يكون الأمان حقيقيا إلا حين يكون الوطن بخير. والوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الهواء الذي نتنفسه، والراية التي نفخر بها، والأمان الذي ننام مطمئنين في ظله. في أيام العيد وبينما ينشغل الناس بالفرح واللقاءات والمعايدات، هناك رجال ونساء يسهرون من أجل أن يبقى هذا الفرح آمنا، يحرسون الحدود ويحمون الطرقات ويسهرون على راحة الناس لنعيش نحن لحظات العيد بطمأنينة وسلام. ومن هنا يبدأ دورنا نحن أيضا، فحماية الوطن ليست مسؤولية الجنود والأجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. أن نحفظ نعمة الأمن هذا واجب، أن نحافظ على نظافة شوارعنا هذا واجب، أن نحترم القوانين والنظام هذا واجب، أن نربي أبناءنا على حب الوطن واحترام رايته وقيمه هذا أعظم واجب. وقطر، هذا الوطن الذي احتضننا بالأمان والكرامة والمحبة، يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية، يستحق منا أن نحمي مقدراته وأن نحافظ على منجزاته وأن نكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لا يبنى بالحجارة والمباني فقط، بل يبنى بالوعي وبالإنسان الصالح وبالقلوب التي تؤمن أن حب الوطن ليس شعاراً نرفعه، بل سلوكاً نعيشه كل يوم. في العيد ونحن نخرج مع عائلاتنا ونملأ الأماكن فرحاً، لنتذكر دائماً أن هذه النعمة الكبيرة اسمها وطن، وأن أجمل ما نقدمه لقطر أن نكون أوفياء لها، مخلصين لها، حريصين على أمنها واستقرارها وسمعتها. فيا رب، احفظ قطر دائماً وأبداً، واجعلها دار أمن وسلام وخير وازدهار، واحفظ قيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات. ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الواجبات، كلها تفاصيل بسيطة لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق، بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة، بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة، بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: Let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات. دخل

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-ta-tum. Ta-da-ta-tum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حبك

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة بالفنان.

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم.

0: الليلة.
1: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: حرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة بالأسفل.

في صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر، ولا تشبه الوجوه أي وجوه. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً، وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، ضحكاتهم في الطرقات، أصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوماً عادياً، بل ذاكرة تبنى وحنين سيكبر معه عاماً بعد عام. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.9.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، ويجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً، وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقية، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، وضحكاتهم في الطرقات وأصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ولنسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعل. فيا رب، اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال أموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع سوم عالية؟
1: خذ في طريق أسهل، حول IP، حول أموالك إلى أكثر من 140 دولة بداء من 5 ريالات طريق فقط. استمتع بعرض العملات التنافسية وسوم فضل، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. وتفور عروض IPay لتحويل الأموال بما 5 10 15 و20 ريال قطريا. حمل التطبيق اليوم إلى سريحة 31 يوليو.
2: IPay رسوم الابتسامات
3: حسن باك موم في الأول بيتعات الميدية مجمع السج الطبي أشاك وتركيزك يرعونك برافط طبي وخمراقية حتى يارة زلي مكفرة مجمع السج الطبي راحتك تهمنا
4: خطوة ثلاثة مثل لها تنطقكم الآن في بهوم على تبيل رأي مثاث إكسسرات زروا فرعنا في طريق الوا والدوف الصل وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: عزيز مستمع، هل الآن وقت الفترة الدينية على إعادة بعد؟
6: أمرح بي ونسير سدي ما بعي عني بزعيد خاطري ربي أحتاج كما بكل لحظة أمر بها يا رب دني بصبر ليلة وآخر وحسابي راحة تزنو أعناق ربي أسألك توريها قري وفكري وأن ترفع شتر العقل وتفكير ربي معي في صعب الظروف وأن يعلم قدرك في أصعب أيام يا فاجلا يا كاشفا فجعب ويسري مرحضا في قلة حياتي ارزقني من حيث لا أحسب

اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبسم اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

انس حداد اللي فيهم تبدع. يلا حيدوري جيتار كريت.

في العيد لا يكون الفرح حقيقياً إلا حين نشعر بالأمان، ولا يكون الأمان حقيقياً إلا حين يكون الوطن بخير. والوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الهواء الذي نتنفسه، والراية التي نفخر بها، والأمان الذي ننام مطمئنين في ظله. في أيام العيد وبينما ينشغل الناس بالفرح واللقاءات والمعايدات، هناك رجال ونساء يسهرون من أجل أن يبقى هذا الفرح آمنا، يحرسون الحدود ويحمون الطرقات، ويسهرون على راحة الناس لنعيش نحن لحظات العيد بطمأنينة وسلام. ومن هنا يبدأ دورنا نحن أيضا، فحماية الوطن ليست مسؤولية الجنود والأجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. أن نحفظ نعمة الأمن هذا واجب، أن نحافظ على نظافة شوارعنا هذا واجب، أن نحترم القوانين والنظام هذا واجب، أن نربي أبناءنا على حب الوطن واحترام رايته وقيمه هذا أعظم واجب. وقطر، هذا الوطن الذي احتضننا بالأمان والكرامة والمحبة، يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية، يستحق منا أن نحمي مقدراته وأن نحافظ على منجزاته، وأن نكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لا يبنى بالحجارة والمباني فقط، بل يبنى بالوعي وبالإنسان الصالح وبالقلوب التي تؤمن أن حب الوطن ليس شعاراً نرفعه، بل سلوكاً نعيشه كل يوم. في العيد ونحن نخرج مع عائلاتنا ونملأ الأماكن فرحاً، لنتذكر دائماً أن هذه النعمة الكبيرة اسمها وطن، وأن أجمل ما نقدمه لقطر أن نكون أوفياء لها، مخلصين لها، حريصين على أمنها واستقرارها وسمعتها. فيا رب، احفظ قطر دائماً وأبداً، واجعلها دار أمن وسلام وخير وازدهار، واحفظ قيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

وأذقتني حلو الهوى فقتلتني، ووهبتني قلبا يفيض تعطفا بضعا من الأيام ثم

في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات. ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الوجبات كلها تفاصيل بسيطة، لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو. سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
6: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زاود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: في العيد تكثر اللقاءات وتمتلئ البيوت بالأصوات والضحكات، ويعود الناس إلى بعضهم بعد أيام طويلة من الانشغال والتعب. ولكن وفي زحمة الفرح هناك من ينتظر منا شيئاً أبسط من الهدايا، ينتظر الاهتمام. في كل عيد هناك كبير سن ينتظر زيارة تشعره أنه ما زال مهماً في حياة أبنائه وأحبائه. هناك أم تخفي اشتياقها خلف ابتسامة هادئة، وأب يفرح بمجرد جلوس أبنائه حوله، وجدة تعتبر لمة العائلة أجمل عيدية في الدنيا. العيد ليس فقط موائد وحلويات وصور ومجاملات، العيد الحقيقي هو أن لا نترك أحداً يشعر بالوحدة. كم من إنسان يحيطه الناس ولكنه يشعر بأنه وحيد لأن أحداً لم يسأله كيف حالك؟ وكم من مسن ينتظر طرق الباب أو مكالمة صادقة أو جلسة قصيرة تعيد إليه دفء العائلة والأمان؟ في أيام العيد لنتذكر أن الاهتمام ليس بكثرة الكلام بل بصدق الحضور، أن تقبل يدي والديك بامتنان، أن تجلس مع جدتك دون استعجال، أن تخفف وحدة إنسان كبير في السن. فهذه من أعظم معاني العيد. وما أجمل أن نعلم أبناءنا في العيد قيمة البر والاحترام والرحمة ليكبروا وهم يعرفون أن كبار السن ليسوا عبئاً بل بركة البيوت وذاكرتها الجميلة. في العيد قد تكون أبسط زيارة أو أقصر مكالمة سبباً في إدخال الفرح إلى قلب انتظر طويلاً، فلنجعل هذا العيد عيد رحمة ووصل واهتمام، عيداً نعيد فيه الدفء للعائلة ونمنح فيه كبارنا الحب الذي يستحقونه. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات. أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق، بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة، بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة، بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها، يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
8: في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

اسطوري والله اسطوري.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
7: تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راضٍ ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: شكرا ابدعته.
1: يا الاسمار يلي جمالك جنني.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لاموال نقديه، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينه وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الالكتروني الاول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي معدتك تحلى مع جو كريسبي.
5: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.

0: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
0: كل يوم؟
1: إيه نعم كل يوم.
0: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: العرب.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: العرب.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7، وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

عشقك بيا مثل حور تصواب، يلكمني الجرح بس ما أحس بيه، لي عيش بغرام وشوق والآه، والليل اليمر بالدمع يقضيه ويعيش بحلم وتسافر الروح حسبت تاخذه وحسبت توديه ويتيه حساب ايام وايام. هنا انصح واقول لك لا تحاكي

0: إلى الله وأقبض ما تحبون وأقبض إلى أحلام كل جملة.
1: حبايب دم خليكم على سمع أخينا حبايب.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

بعد ما ظل شخص حتى اهتم بظله. شلون تنام عين الماحظ بخله؟ أشوف الناس كلها محضرة تابوت وقبر منيشن وحتول في الدلة. تعبت هواي تعبت هواي بس شو الفايدة المتعوب؟ على سعد جمر شو تسولف الدلة؟ يبس بي الفرح يبست نهر بالصيف. تفطر دليلي وبانت العلة، خذ تعد التنازل امتى ملك الموت. يسد عيني بوسط تابوت اتخلى، اظلن على موتي احبابي ما يبجون. الطيب قلبي ليش الوادم تمله؟ وقبل لا اروح اقلكم ابد ما مرخوص، واحد يعتني وبموتي يتسلى ويوقف على القبر يقرا لي سورة اثنين. الترس ظهري طعن بيشبر ما خله. اكره كل شخص جاملني بالكلمات، ولقيت لحبك بعد ما قلت.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخليكم

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.